الملاحقة ملتي واش كاتشاوا وتلاق شانيتنا وكاشاكا لا بوستيا تيتلانغ تاع بركا ورشن الملاحقة تقاقيخ كرا اخر وتي لا بات شاتت خرن هي لا ميغ نقاش بلاح كاتشما مها بركا بروغراماسيون ملتي سهر خبال كاسليمال شويا سي باتش كون تقيخ تقا قاس او تقا بات قاقيخ باتسا شات بابا شات باخر ما بسماخ وكنا وتشو شات تسمخ ونقص يابن بربوكا را سي باتش كون قيخ كاسليمال ملتي واش شابا وروتي لابات شكرا كان بيخ بو بوخ شابا صحابرا كا اور شين قالو ملاح كات قاقيخ كرارا نقاشا كا هون كا سون ربنون كا ساكي ساكي ساكي نقاشا كا صحابرا كا اور كرا كا هون كا اسلاح كا سون باتسان بيوا انن ان خواتمالتيكو ان خاشيمو ليف كران بيخ Perkah kol kach pamka ik septiembre, habra ka ik septiembre, batsaka mes patrio karan besan banka celebrar, batsaka Guatemala, shel knach pamka ro ach pamka ro ahun at belzih, shuber shin ruyun, shuber shin periunil, batsak mahon tachche ischek mahon bast mandar, nakan bentahka tsra. Hagara rumak pos nakashaka habra ka son kibnonka habra ka marimba, sahkih shinka San Pedro La Laguna. Ashka belge minuto tsaka bakhi gorchin katqaqih

واشكل خوك منوتوش قاشكات سواقي ورش نكلم لحكات قاقيخ ملتيوش نقاو كشاك ابنو تشوتش كرداكا ربيشيك ريوم بكا كفرادية شنكا يامريه كاستاليانا كل كاتش بامكا كانتون بنقول كراكا ربيشيك قاسلم لحن مقيخن بنتحكا شنقيه كاتشواق واشقيك هالبلكا ايك سبتيمبر كرابتاقن كاقيخن مختاك اريكا هوم مختك أريك أنا مقيق سرات بام كخبرك أرميت خاي بتساق أو كا يا مريخ كاستاليانا كرنا نو كا هم رما كا مارين با جنراسيون del paisaje de Martín Kievac خبرك سكشكرين يا تك أشوات ترما كا تيلي نيل أبلاستيال إتساقات إرملاخ كتم سان كيم لونك أكيد تقا تسان خبرك كوليكشن كا يا مريخ كاستاليانا خبرك أن بنتخ كاشن قيق كشواق تيبونا كتيكولونا تيكي كوتا خرماغ قاسك تشخف خرماغ جبام كهبركا لا مارينبا أوركيستا جنراسيون دل پايساجي شنكا أمارتين كيوك ملتيوش كاچوان نقاو كشاك أتسا خبركا أور كي كوتي ما لابين بونسانكا رقل قوم رقل شول رقل كون كون بونسانكا بين تخبركا أور ماك توتو ألا نقاشاكا جبام هبركا پروغراماسيون بو بو خبركا أور روزيل كارواجكا أشوي أشوي نخر كشاخر إن هلا ميخ بنقول نخر كشاوكا خبرك أختلاس.

0: التيوش كتشوان نقوقاشا كاتسخ بركا ورشي قال ملحقا تقيخ كرا اخ كل كاتشفم كان بيكا قيخ شين كاسامخ لونس وقو كارخل بلكا هبركا بالخيكا ايك شين هبركا هنا او او هناك وقتي هنا قال هون كاشنا نكربانيك ها او بس هون او تشفم كا اسكريتورا مايا تشفم كا هبركا هلال اتشنق او او هراك خي سينت هنا خيسيانت خونا نبن خو تراخ و خيك خيسيانت خونا تصن بيتيخ نريئة كأميل خونا تصخرا نريئة كأميل خونا خو أو خونا قتك خرا بينت وخي خرا سيس تصن نريئة خو أو خونا ق وخي خونا خرا أخكوا كيحنا وتقيخ كيحنا وكاشاخ تقا تقابران تشوال تشوان تشوال ربيال يكارا نبان كتكوين تكنا بيختتقا بركن هلالة تشنق نقوكون كاشاخ ينقوكون قاتشول إنا وتقيخ رن هلال خرا رماك نقتشلوخي كاتشابات شنق كربيال يكارا تقا نقاشاكا هبركا ورنك نبيخ ربيكا قيخ تقا كميك وكول كاتشبامكا وقو قانيل نقاشاكا تسخبركا وريبكين تشبام هبركا بروغراماسيون بوبوخ
1: أنيل رخال بين سكونيل إيهات كسليمال تقا ونقرسن رئيل ونقرسن روجليف شخنيتا رباج قاتير روجليف هنق إيه قس أوتس ناك أوتوخ أوتس لخ سوكيك تقا كسليمال هبرق إيه قس أوتس نشابي لخيك تشيك ناك أكوب بانك نروزام

نراخ الكاش ونكاش قابتش بك إيه كميك قنيل إيرين هلا ميق نتاك ننخكاك بيال كان نخكار بيال ونخكاك بانيك ونق إليش نق وينك لاشا كبرك إيخ إيرا ونق إنك لاشا كبرك إيخ قاس نغن إلان كيس أتكال واشك ألاق لخكاروج ليف بيتيخ قاس نكيس أتيا قاس نكيس أتخون تخكون قاس نقل بكام تيخ قاس نكلق روخ كرا قاس خيئة قا قاس نكين تيك هون كاتشنق قاس أوت نقل أتكي باتش بر قاس نقل كام تشكي تريخون أتشنق نكي تيك نكنا تصدق نويار باتش كو إيخ إيا خاتتهم توقين بناوين قاس خيئة قاس نسيخانا قاس نويار نهلال أتشنق تكي باتش بر كأوت نكيس أت إي كرا أتشقا أتشبام كاس ليمال قاس نهلال كأتشنق قاس إيقال نكي بن ما هو أنسان كريان كي تشوب تريخون أتشنق كمن لعتخون أتشنق قاسان انكي بانسون اتشنق انكي تك يكارا انكي بانسون اتشنق انكي كيك ابكو تشوتش كارا قاس اوتس انكي ايل كاتبام كاكاس ليمال اتشقا قاس انكي اتسات انكي شلا انكي اختا اتشبام خيك اها كي بياخ انكي بان برك كارا اتشقار تشمسيك كاس ليمال قاس اوتس نيلا تشكي باتش انكي تساتي انقو ناتشنق انكي تشابريخ ما هو انكي باك تتسع قاس ناتسات قاس اوتس نيلا تشكي باتش هونك نيغوسي هونك سامخ ناتسات كي تشابريخ مش باقم كبيخته نيال أربات تكيبات بنا نيا أربات برقص أوتنا إلى تكيبات ما هو إن كم لغت تكيخ برخرق قص كتاب الناتن أتيل كتاب الناتن يقال تان هنا تنقط أوتنا إلى تكيبات خبرك أور نخكشات كهون كبيش كرا خبرك أور نخكشات كهون كبيش شكتي غاشن كبيشن كقوين خبرك أركوتوم كختلال اترو نخر كشاكا انتو الخبرك اوار تقا خروتيل كارواتكا ماكانت اماريانو كالي بابلو خروتيل باتكا ترلكوال اتقا خروتيل باتكا خونكار تعلال اتيموتيو كران بيخ بس اتيموتيو شنقيكا كاميك بس شبان كمبلير خون شكر خونا خروتيل بات اكارا اتقا اخوخو قلابيرا نويان اوار نرخا اتخون بيداسخ باستيل كارا خروتيل كاواتش قاستن كيل كي كوتي مال كراش شكبني وتشوتش شي ستيبا خرماخ ميل كرا نقشي تمساخ قاستن اوتست كرا شي ايتي خرماخ اتي موتيو بو كرا شي اتاتشي كونكونا ركاس لي مال وتيل كي كوتي مال وين ملتيوش نيو كاشاكا بو بو

Kabraka wakbes, kabraka wakbes. Ntahin ka ikol ka nak nkipet katspam ka katnamet. Inkir ka ayan kirtsun ka hurmah. Tsa kabraka ih pinak atchkabach batsa kutkin bekamaran torcha un ulan torcha spam katnamet. Perkas hun atchnacht kara astkanacht kara kuin ahoh ahoh kurwakil ka atnamet. Tirara kas utslah kolekt kara astkayachka. Nakunch ta samartet, nakunch ta negocio. Y con la una que la omoja cas zanki cotimal cara este cacol chos cara cas otzin que te alcanate y cas que kikos y escam el tanki pech para un cara col ir y me este pech que na atka cara que yarir me kit cara este que es rebach que na met hoj me kit cara este que bir ni etzelt con una cas santiar un bial tash bentapchka mahon que yarita caran bentahil chka una y chka hatet bajo estén bajo nalabin cast pech bajila قاس مكيت كرا تقمنا الروا نرمنا نقنت نامت بابا قاس اوت تاليلا يكت كرا استملخ با خرك ايت شنق خن بات كخبرك ايخ تقبات قاس كي اكوشت تتي ايخ تشيل نصت كربات كاوال بنقيلا شنا قاوه قيه النقيله قرا قاس اوت ربات نولا يرن هلال كتشنق تيا كبرقا اخاف تقا بركشار خبال كسليمال انت مساح كرن هلال كتشقبات كرا قبيخ بنا تشابا بيه كابو بور جوا قصد بشباق كاخونا لا خوشتان ابين يكارا اتقا عدد لابريمير اتقا قصد تلاح كوليكت كارا نايا اتكو ناقش دي باتا بركرارا انكي باك ان مقتقر بيه روقا اتق بيه انكي لق هنا اتناق انكي كاسي هنا اتناق كولا اتقا نكاشا ترخلال برشو مكيم توقيت تكباق كيك مانفا نتشوخ تريه اتقا ملتيوش كارا انك بيك جوا اوس كارا كتبيت كتت كران بيكا بو بوخ جوا ملتيو شواش نوكا شاخشك ملوبي بيين شنقيكا تشواق تقشتر لا وقي ورشنكا تقاقيخ شنقيكا كاميك ملتيوش كا تشيبا متيكاشتا اي راديو نباتشك خونشك بروغراماسيون ماس ملتيوش تشيبا

املاخ رخاف روكوش روتليب بروبيك ها نكمل تيوشيخ كن كاتشيبا اش بن خلال سيس اش كشانيل قشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وابي قتنمت اش كل تيتاقيا اش كل نات اش كل نقا ملتيوش تيبا نق اش بلا ترق اور ايل ترق سما نكرك اراتش قا نكمل تيوشيخ تككون خلال بنق اكل قتنمت اكل تيتاقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابساد برينسيباليس كيف نون كيف لون كيف تون تكسماخ بتاق ارميت هاي قاس تشولاخ كيف نون بترا قاس نك نوخ كيف نون با رمال را قاس نرقا خيك سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا هاب كيبا ايخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق اور ايل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك اتشيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كاخ ابكين ترخاف را اقا نكرك اراتش قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا اباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش تيبا قاس نق اش بلا اش قلتا اش قاتيا اش قتيت اش قمما ملتيوش تيبا قاس نق ابي بيخ ترق اور ايل ترق بانيك نكش كوش لانا تشقيخ نق اينا تاخ ملتيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا كون ورق سماخ هربن آن بو بو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تاك شتو ماق اور ايل رمال كرا خبرا اسما خما رشن خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشيبا تشواق تشيك تا تشواق تشيك قديه

0: kalap tahyu rubi pchah khuch tamol sakrih kokoh rishkin kaskiru kush kol pruchwach kol hunqih tahkhash skara kas shpalbesh kana rubchwach kasuliyaf shel triplah kasuliyaf shel chitrih rumakra shochop kavra خاتو تامول نخرو لاميخ شمولي شات تروچوچ قاس شكوا روكوش روما كرا شوچوب
1: كامبرن نوبلوان چوا نيو خبو چوچ تخكين بانچ خميخ ان نيو خچك خميخ نكارا كران بانچ خميخ خميخ نخكين بان كابرا او چوچ كومبارو كينا خاف كنت خاخون سيخ روكين مش نكوينا خانو بنم شوى كم بيخ نترى نو بنم شوى
0: كران شو بان هرا امول شبار روكين اخاف تاقشي بونا كابراش بيخ ترى
1: اتكول اخاف اتكول بخاش اخاف
0: خا اخاف شكول با
2: ان كولن ميقاد نقجابا ان نتبسو نتنوصو
0: خاغرا خاموش شبتا شموخر بشيك
1: اخاف نقتلك شابن كبتوا نقتلك تتكون شابن جوا قاسرو كير بقناو كين عاشوان خلمية قاسشخان بان شوك مكتنيك قاسين مقتق تشكوب قاسي تيز نانكي بان جوا قاس كينك بالبيخ نان خلاص مية قاس نكي يوخ كنابو جواج قصرو كير بقناس انكو با اخاف اخاف دا تكوين كارا اخاف نابن نمجوا دا تكوين ارا اخاف شبنا اقا اخكم جوخكم خلاص كا تكوين ارا
0: خاخاف شكول با كشبيل
2: ميقار ميقار انان انا اخاف انكوين تنبن نمجوا حق اخلاف انان ابقين با ناسي تاك كول شبن بجوا
0: شبت شكخا امول شبيخ
1: اخاف اخاف تبنا خرا وتيل شو اخاف بكرو كير بقنار نكو اخاف وتخاف وتو تخاف تبنا خرا وتيل شو اخاف
0: خا اخاف شر شو تو امول خا كرا شبيخ
2: مي انا مول تاتوكش دا يبنم شوا شر ورا كيواخو نكنو ليت سومار
0: خامل ما هو شيء التبروا هاجرا شكاشلا انلق
1: اخاف اخاف اشنق سوما كرا اخاف بيخ شو اخاف نتش سوما كرا
0: خاخاف شكول باك اش بي
2: كم بنن شبا كي وخو سوما تش كو ايين اخلم انسا
0: خامل شبيخ خامل شبيلا كان روبيت راحاف شبالي لا انلق ان حراقيخ شمغر كونشيك كتسومال تشكوب كتوم باتسرا كبربوخ ايخ شباتشك روكينا خاف ان رتخوان روكير بقنال ورغيكين الانخلال كتسومال كتوم باتسرا تاقشي بونا روكينا خاف كابرا شوبان خاغرا شبتاخا اخاف شو هاقت اخبين كين شبيخ
2: نقشبن ميار نقشبن توقبا توقبا توقبا توقبا توقبا سمعت سمعت
0: شوك اخقال خرا امول خاغرا شو تسبيقها شو تشمشكا تنلاق شقا شو موقع خرجو بي كرويوان
1: اشتبانا نمتشوا كن ساقاري كشيلشكا تشيكو خيلال تشكوب تشيكو خيلال ناكي بنارو كير بقنال تشوا نحكي ترومو تشوات
0: تخشو بتاها خرا روماك שביך צרה אחאב.
1: אחאב, בן לקנם תשווה אחאב. בן לקנם תשווה אחאב, עוד עוד. בן לקנם תשווה.
0: חאחאב, שרן קאיה, מהון סיכונתה. ככה גרה שפטה, שתיכון ארוכין עמול, חברה שביך קצרה.
2: מי על עמול, שילצ'ו שעוץ, מאוסטר כמפנם תשווה. מלאי נצאי להבי, מלאי יא כמסר שכחליה בלכבר. עוץ צ'וואץ, שחי כין יוכוך אבישקין. שעוץ קרה, תתקיע אייף, נמצאו אבישקין, מכון את פלבשת. עוץ...
1: עוץ ורחה, וקרה נביכת, עוץ ורחה.
0: קרש בן תחת צרה אמור. שחיק שיו אוכר אשכין, חסן מק שאלה. שר ורה, תחשיקי צ'ק צ'תקרש, ארכי קרה צ'ק כשכין, שאלה נמק צ'ק של השוק.
3: Punto lizar las 3 de la tarde que me chuchiga chicalos que chiquega en sintonía en la programación Alegría Infantil. Yo que no chica 15 habrá que ir chica camec martes. Por último, la pone nuestra amiguita Dalila que cola en la aldea de Checaya. La pone sobrina Josefa que chica chuac ni chica de fiesta de cumpleaños. Saludos cordiales. Por el factor tiempo, pues cuenta chica con placerse el tema que uno pasa a solicitar. Pero desde ya que hay que desear que será a Josefa un feliz cumpleaños. Si te vas a permitir que se lima con la chica aquí en una siguiente.